دمرير بوطالم باران بدل لراولم يزرنا قطاواك للجانان بدل لراولم يزرنا قطاواك للجانان بدل لراولم

0: هاني
1: هاني
0: هاني
1: هاني هوني نسوق ونصدوق
0: هوني هاني قبيلة
1: هاني نا هوني داسدي داوس ويك انا هاني نا هوني واي تاني آواز وقت بائی ماتا لگی کارونا پیزی سرا گرانشوی آغا نیم هم سی ناخلی پیشو
0: ماشاءاللہ زمان پا دیتری
1: مانو نفیسا
0: جی
1: کبائی دست لکلی دی والله هيك بيريان بيمبوش انه سبيس باكي ورك وي كان خدي سالمانو